0: الناس تم كفاه فيه.
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا عرمان امبيازيا نتيرا كاليتا يتنبوك شيكا دي منونا نفيتنران عرزان منونا نفيتنران زانيا دي مياس فاتميات سيزا كور فامياسا ام فابانسونا عرمياسا نيابانديا نفيتنران ما تتكا ما ينو نمباتكان فرانيسنا نانغانا عرنيسن تاكن تيفانا فوزانتيا رانيس فولوانا كولونيل ميكايلا Faruan Malagasy miaramenga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a, fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany. Kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy. Ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تم كفا في
1: ريفا ميسي في تورانا تزاكا نفوكا تسمعيتي من نارني في الهرمبي زي تنتون باس في الهرمبي أرادت تتابع نروني فوي تنيتني في تورانا روتي فتوكني على نريتني نعمل فلتونا رافو نيدن تندالبين فوكا أما نالين مارتي ثانيتني تكون فنير تيرتين روتا من زي